0: هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. أعزائي المستمعين، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطابت جمعتكم. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. انتقل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من العاصمة أستانا إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار حضرة السلطان الدولي كبار المسؤولين الكازاخيين والبعثات الدبلوماسية. وعلى هامش القمة عقد الرئيس أردوغان اجتماعا مغلقا مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيايف في مقر إقامته بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان. وفقا لبيان دائرة الاتصال الرئاسي، يتناول الزعيمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تعزيز التعاون مع أوزبكستان في كافة

مجالات لا سيما الصناعات الدفاعية والتجارية، كما دعم مورزياييف للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية القادمة بتركيا ومؤتمر كوب 31. هذا وألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة تاريخية خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخستانية، وجه خلالها نداء استراتيجيا للعالم التركي تحت شعار الوحدة في الرؤية الرقمية. واستهل أردوغان كلمته بتوجيه الشكر للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف، مؤكدا على الرمزية التاريخية لمدينة تركستان مدينة الخواجة أحمد يسوي، واصفا إياها بأنها الجسر الذي يربط الماضي بالمستقبل والمعلم الحي لذاكرتنا المشتركة. إذ أعرب أردوغان أن سعادته بمشاركة رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية توفان أرهومان، مؤكداً أن الشعب القبرصي التركي جزءاً لا يتجزأ من العالم التركي، وداعياً لتعزيز العلاقات معه في كافة المجالات. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية موضوعاً للقمة هو قرار صائب، موضحاً أنه بعد مرور 115 عاماً على شعار إسماعيل غاسبارلي الوحدة في اللغة والفن، فقد حان الوقت لإضافة الوحدة في الرؤية الرقمية لبناء بنية تحتية رقمية قوية وقوى عاملة مؤهلة. وحذر أردوغان من أن التخلف عن التحول الرقمي يهدد استقلال الدول، مشددا على ضرورة التعاون في مجال الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الوطنية، معلنا أن تركيا تهدف لتعزيز هذا التنسيق خلال رئاستها القادمة للمنظمة. كما لفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن الأزمات في فلسطين ولبنان وأوكرانيا تفرض تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، مؤكدا استعداد تركيا لمشاركة خبرتها التكنولوجية مع أعضاء المنظمة. أعلن أردوغان ترشيح الدكتور مهدي أكار لمنصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2027، داعيا الدول التركية لدعمه كمرشح مشترك. هذا وشارك وزير الخارجية التركي فيدان أيضا في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية الذي انعقد في مدينة تركستان. وفقا للمعلومات الواردة من مصادر بوزارة الخارجية، فقد جاء هذا الاجتماع كخطوة تنسيقية هامة تسبق انطلاق أعمال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وبحث الوزير فيدان مع نظرائه من الدول الأعضاء الملفات الاستراتيجية التي ستطرح على طاولة القادة لتعزيز التكامن بين دول العالم التركي وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وجه وزير الثقافة الإسباني أرنست أورتاسون انتقادات لإذاعة اتحاد البث الأوروبي EBU، متهما إياه بتطبيق معايير مزدوجة من خلال السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية في دورتها 70 المنعقدة في فيينا. أشار أورتاسون إلى أنه لم يكن هناك أي تردد في استبعاد روسيا فور اندلاع الحرب في أوكرانيا، بينما يسمح اليوم لإسرائيل التي تخضع لتحقيقات جرائم حرب وإبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بالاستمرار في المسابقة. وقال: بصفتي وزيرا للثقافة لن أقبل أبدا باستخدام الثقافة على المستوى الدولي للتغطية على الجرائم الكبرى. تشهد المسابقة هذا العام تراجعا كبيرا في نسب المشاهدة نتيجة حملات المقاطعة، حيث انخفض عدد المشاهدين في هولندا بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت إيطاليا وبريطانيا والسويد وبلجيكا تراجعا بمئات الآلاف من المشاهدين. وشهدت المسابقة أحداثا درامية، حيث تعرضت المغنية الإسرائيلية نوام بيتان لصافرات استهجان وشعارات أوقفوا الإبادة الجماعية، بينما تم إخراج بعض المشاهدين قسرا بعد رفعهم لإعلام فلسطين. وأرسل مدير المسابقة مارتن جرين خطاب تحذير رسمي للوفد الإسرائيلي لمخالفتهم القواعد عبر دعوة الجمهور للتصويت بشكل غير قانوني. تروي المسنة الفلسطينية دلال موسى البالغة من العمر 85 عاما مأساة التهجير القسري الذي لم تتوقف منذ طفولتها. فبعد أن قضت 60 عاما في منزلها بمخيم الشاطئ، اضطرت دلال لمغادرته تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، لتؤكد بمرارة أن النكبة التي بدأت عام 48 لا تزال مستمرة ولم تنتهي فصولها بعد. تستذكر دلال في حديثها لوكالة الأناضول كيف
بدأت رحلة شتاتها الأولى وهي في الرابعة من عمرها عام 1948، وتقول:

عندما خرجت من موطني كنت طفلة صغيرة، استقر بنا الحال في منطقة الفواخر بغزة، حيث كنا نعيش 50 عائلة داخل ورشة لصناعة الفخار، نتقاسم العيش شبابا وشيوخا في مكان واحد. لاحقا انتقل الدلال للعيش في معسكر أقيم بالقرب من مستشفى الشماء لمدة 4 سنوات قبل أن تستقر أخيرا في مخيم الشاطئ وهي في 13 من عمرها، حيث أمضت هناك 6 عقود وربت 6 أبناء وأربع أبناء عفوا 6 بنات وأربع أبناء. وبسبب العدوان الأخير اضطر الدلال لترك منزلها الذي شهد ذكريات حياتها الطويلة لتبدأ رحلة نزوحها القاسية والشاقة من غزة إلى خان يونس ثم إلى رفح لتعود مجددا إلى خان يونس ومنها إلى الدير البارح قبل أن تستقر في مكانها الحالي. وتضيف بحزن عميق: لقد فقدت أحد أبنائي مع حفيده في هذه الحرب، كان ابني في 30 من عمره وأنا لا أزال هنا في الشاطئ أشهد ضياع كل شيء. قررت شركة بترول أبوظبي الوطنية تسريع وتيرة العمل في مشروع خط أنابيب شرق غرب الجديد بهدف تجاوز مضيق هرمز وتأمين تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية. ترأس ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لمواجهة الطلب العالمي وضمان أمن الإمدادات. ومن شأنه أن هذا المشروع أن يضاعف قدرة الإمارات التصديرية عبر ميناء الفجيرة المطل على خليج عمان. بدأت تركيا رسميا مشروعا جديدا لتطوير نسخة خاصة من طائرتها النفاثة الوطنية حرجت، قادرة على الإقلاع والهبوط على المنصات البحرية لتنفيذ مهام في الوطن الأزرق. ووفقا للمعلومات الواردة سيتم تصميم هذا المفهوم الجديد بهندسة تختلف عن الطائرات التي تعمل من القواعد البرية، حيث سيتم تعزيز هيكل الطائرة وأنظمة الهبوط بممتصات صدمات إضافية لتتحمل الهبوط الحاد على المدرج القصير. وسيتم دمج نظام خطاف الكبح أسفل الهيكل لضمان التوقف الآمن على سطح السفينة. ونظرا لظروف البحر القاسية ستخضع حرجة لعملية بحرنة شاملة تشمل طلاء الهيكل ومكونات المحرك والأنظمة الإلكترونية بمواد مقاتلة للتآكل والصدأ الناتج عن الرطوبة العالية والمياه المالحة. وعلى صعيد الصادرات تعد حرجة لاعبا قويا في السوق العالمية، فبموجب الاتفاقية مع إسبانيا سيبدأ تسليم أولى الطائرات عام 28، على أن تكتمل عملية التسليم ب30 طائرة لتنظم وتنضم إلى مخزون القوات الجوية الإسبانية بحلول عام 2035. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الأفاضل، والآن نترككم مع أغنية للمغني التركي الشهير تاركان تدعى ديدي كودو أي أنني.

تركيا تضع الأمن السيبراني في صميم استراتيجيتها للأمن القومي. مرحباً أعزائنا المستمعين. لم تعد الهجمات السيبرانية تستهدف أجهزة الحاسوب فقط، بل أصبحت تطال المستشفيات ومحطات الطاقة والأنظمة المصرفية والبنية التحتية الحيوية للدولة. فهجوم يبدأ بضغطة زر واحدة قد يشل الحياة اليومية لملايين البشر. واليوم نقدم لكم مقتطفاً من المقال الذي أعده يوسف كمدان لقناة TRT World، متضمناً آراء عدد من الخبراء حول هذا الملف. وضعت تركيا رسمياً الأمن السيبراني في صميم عقيدتها للأمن القومي، وذلك عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمن السيبراني الذي عقد في 5 مايو داخل المجمع الرئاسي في أنقرة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأكد المجلس في البيان الصادر بعد الاجتماع أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد قضية تقنية، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي. وأوضح المسؤولون أن المناقشات ركزت على المخاطر السيبرانية الحالية والاتجاهات المستقبلية للتهديدات والتطورات الدولية التي تعيد تشكيل بيئة الأمن الرقمي. كما شدد البيان على أن تصاعد المنافسة العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي واستمرار النزاعات جعل الأمن السيبراني أكثر تعقيداً وتعدداً في الأبعاد، الأمر الذي يفرض التعامل معه كقضية استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية. أما رئاسة الأمن السيبراني التي أنشئت حديثاً فستتولى مواصلة جهود حماية الأصول الرقمية لتركيا وتطوير بنية استباقية لمواجهة التهديدات الناشئة وتعزيز الهيكل الوطني للأمن السيبراني. ويرى خبير الأمن السيبراني سارهات ألتون إفليك أن هذا الاجتماع يعكس التكييف الاستراتيجي

طويل الأمد لتركيا مع العصر الرقمي. ويقول إن أنقرة أدركت أهمية التهديدات السيبرانية في وقت أبكر بكثير مما يعتقده كثيرون، موضحاً إن جذور التحول السيبراني التركي تعود إلى فترة الانتشار السريع للإنترنت بعد تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة. وأضاف: لا تبدو تركيا متأخرة أبداً في مجال الأمن السيبراني، بل على العكس تمتلك بنية تتطور وتتجدد باستمرار. وبحسب ألتن بليك، فإن التوسع في تقنيات المعلومات داخل القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية خلق تدريجياً حاجة إلى أطر قانونية وآليات مؤسساتية جديدة. فبعد عام 2005 بدأت مفاهيم مثل الجرائم السيبرانية والأمن الرقمي تدخل إلى جدول الأعمال التشريعي التركي بالتزامن مع تسارع الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل خدمات الحكومة الإلكترونية والقطاع المصرفي وأنظمة الطاقة. وأشار إلى أن إنشاء مجلس الأمن السيبراني ضمن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسوب ومركز الأبحاث المتخصص بالأمن السيبراني يمثل محطات مهمة في مسيرة تركيا نحو الأمن الرقمي. كما اعتبر إنشاء رئاسة الأمن السيبراني عام 2025 نقطة تحول حاسمة، لأنها جمعت عمليات صنع القرار والتنسيق الاستراتيجي تحت سقف واحد. وقال: في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية وتصاعد التهديدات غير المتكافئة، أعتقد أن تمثيل جميع المؤسسات المعنية داخل هذا المجلس وإدارته مباشرة من قبل رئيس الجمهورية أمر بالغ الأهمية. أما خبير الإعلام الرقمي أوزهان ساروهان فقد شدد على أن المعنى الرمزي للاجتماع يحمل رسالة قوية، قائلاً: أهم ما يعنيه هذا الاجتماع هو أن تركيا لم تعد تنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره مجرد مشكلة تقنية تخص خبراء تكنولوجيا المعلومات، بل باعتباره أحد المجالات الاستراتيجية المركزية في بنية أمن الدولة. وأضاف: انعقاد الاجتماع برئاسة الرئيس أردوغان داخل المجمع الرئاسي يحمل دلالة رمزية كبيرة، إذ يوضح أن الأمن السيبراني تجاوز كونه شأناً خاصاً بأقسام تكنولوجيا المعلومات ليصل إلى مستوى الأمن القومي. كما أن مشاركة مؤسسات مثل جهاز الاستخبارات الوطنية ووزارة الداخلية ورئاسة الصناعات الدفاعية ووزارة النقل والبنية التحتية تؤكد أن التهديدات السيبرانية لم تعد تستهدف أنظمة الحاسوب المعزولة فقط، بل باتت تستهدف مباشرة الوظائف الحيوية للدولة. وبحسب ساروهان، فإن الهجمات السيبرانية تهدد اليوم البنية التحتية للطاقة والأنظمة المصرفية وشبكات الاتصالات والمطارات وقواعد البيانات الحكومية. ويضيف: الأمر لم يعد متعلقا فقط بفقدان البيانات، بل بخطر تعطل الحياة اليومية وعدم الاستقرار الاقتصادي واحتمال انتشار الذعر الاجتماعي. وفيما يتعلق بالسيادة الرقمية والتكنولوجيا المحلية، يشير ألتن أبليك إلى أن مفهوم الوطن السيبراني الذي تتبناه تركيا يزداد أهمية يوما بعد يوم في عالم قد تؤدي فيه مسارات البيانات والبنية الرقمية نفسها إلى أزمات دبلوماسية. أما ساروهان فيرى أن التأكيد على التكنولوجيا المحلية والوطنية في مجال الأمن السيبراني يمثل قضية متعددة الأبعاد وعالية الاستراتيجية، محذرة من مخاطر الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية. ويقول: عندما تصبح معتمداً بالكامل على تكنولوجيا دولة أخرى في البنية الأمنية أو أنظمة تخزين البيانات أو البرمجيات الحيوية، فإنك تسلم فعلياً جزءاً من أمنك. وأشار إلى أن العديد من الدول ومن الولايات المتحدة إلى الصين تحاول لهذا السبب بناء أنظمة رقمية سيادية، مؤكداً أن تركيا تسير في الاتجاه نفسه. أما الذكاء الاصطناعي فقد كان محوراً أساسياً شدد عليه الخبيران معاً، إذ أوضح ألتن أبليك أن الجيل الجديد من التهديدات السيبرانية سيعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستشمل تقنيات دفاعية قادرة على كشف الهجمات إلى جانب أدوات هجومية ذاتية تستهدف البنى التحتية الحيوية. من جهته عرض ساروان أبعاد التهديد بأمثلة ملموسة فقال: في الماضي كانت هجمات التصيد الاحتيالي تحتوي على أخطاء لغوية، وكان الناس يدركون بسهولة أنها مزيفة. أما اليوم فمن الممكن عبر الذكاء الاصطناعي إنتاج رسائل متقنة باللغة التركية ومصممة خصيصاً لكل فرد. وأضاف أن أنظمة الذكاء

الاصطناعي باتت قادرة على فحص الثغرات الأمنية تلقائيا وتعديل الهجمات في الوقت الفعلي وتحليل أنظمة الدفاع بصورة ذاتية. وأشار ساروهان إلى أن مخططي الأمن السيبراني باتوا يأخذون على محمل الجد مخاطر مثل تسميم نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات خاطئة والتلاعب بآليات اتخاذ القرار الآلية وتعريض الأنظمة الذكية الحيوية للخطر. واختتم حديثه بالتحذير التالي: التهديدات الرقمية لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبحت قضية أمنية يمكن أن تترتب عليها نتائج اقتصادية وسياسية واجتماعية.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: أعزائي المستمعين، الآن سنستمع أغنية للمغني تيومان.

مرحبا بكم في البرنامج الذي لا يمكنكم التوقف عن متابعته. لا تقلقوا، لقد أعددت لكم اليوم جرعة أخرى مثالية من الحقائق غير المألوفة. لا تدعوا أيديكم ترتجف، ابقوا هادئين أيها الأبطال، ستحصلون على المعلومات التي تريدونها في الوقت المناسب. أكاد أسمعكم تقولون هيا ابدأي. حسنا حسنا، هيا بنا. موضوع اليوم: تلك الوجوه المبتسمة الكبيرة، تلك العيون على شكل القلوب، تلك التعبيرات المليئة بالحب، وحتى تلك الشخصيات الصغيرة التي تبدو رائعة حتى عندما تبكي. نعم، أحسنتم التخمين. الرموز التعبيرية، أو حسب المتعارف عليها حاليا، الإيموجيز. إرسال الرسائل النصية بدون تلك الوجوه الصفراء يشبه الصباح بدون قهوة بلا طعم، أليس كذلك؟ لكن هل تساءلتم يوما كيف جاءت هذه الفكرة؟ هل تعلمون من صمم أول رمز تعبيري قائلا: الكلمات لا تكفي، لا أستطيع التعبير عن مشاعري بشكل صحيح؟ لحسن الحظ أنا هنا لأخبركم بكل شيء. إذا كنتم على استعداد فلتبدأ جرعة المعلومات اليومية. من المحتمل أن يكون مبتكر الرموز التعبيرية قد تعرض لرسالة أساء فهمها بشدة منذ زمن بعيد، لدرجة أنه شعر بالغضب الشديد ولم يعد قادرا على تحمل الموقف، وبحزن شديد ظل يردد: يا ليت كانت هناك طريقة أخرى للتعبير عن مشاعري. وفي تلك اللحظة ظهرت فكرة الرموز التعبيرية في ذهنه. بقدر ما أود أن أستمر في هذه القصة الافتراضية المثيرة، إلا أن زملائي في مكتب التحرير يطلبون مني العودة إلى سرد الحقائق. لكن لا تقلقوا، فهم أيضا رائعون جدا، وهذه هي مهمة فاطمة الفضولية. دعوني أبدأ بالمعنى الحرفي. خلافا للاعتقاد الشائع، لا تأتي كلمة إيموجي من الكلمة الإنجليزية إيموشن. في اللغة اليابانية تعني إي صورة، وموجي حرف، لذا تعني كلمة إيموجي حرفياً الحرف المصور. والآن دعونا نعود قليلاً بالزمن إلى الوراء، المحطة الأولى عام 1999. يعتبر المصمم الياباني شيجيتاكا كوريتا مخترع الرموز التعبيرية الحديثة. طلبت منه شركة اتصالات متنقلة تصميم نظام يتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم برموز صغيرة، والنتيجة ما مجموعه 176 رمزا بحجم 12 ضرب 12 بيكسل. هذه الأحرف الصغيرة معروضة الآن في متحف الفن الحديث في نيويورك، لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. لنرجع قليلا إلى الوراء، إلى عام 1982. لم تكن الهواتف الملونة موجودة بعد، وكان الإنترنت في بدايته، وكان أستاذ علوم الكمبيوتر سكوت فولمان يحاول حل مشكلة هل هو يمزح أم جاد في رسائل الدردشة. وفي صباح أحد الأيام كتب نقطتين وشرطة وقوس، وجه مبتسم، وبجانبه آخر وجه حزين. تلك اللحظة دخلت التاريخ. في 19 من أيلول سبتمبر عام 1982 ولدت الرموز التعبيرية المعروفة باسم إيموشيكون. هذه الكلمة من أصل إنجليزي مشتقة من إيموشن أي عاطفة، وآيكون يعني رمز. بعد ذلك

ذلك اليوم لم يعد عالم الدردشة كما كان من قبل، لأنه أصبح بإمكان الناس الآن الكتابة ليس بالكلمات فحسب بل بالعواطف أيضا. علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التعبيرية في رسائلهم ينظر إليهم على أنهم أكثر تعاطفا، أما أولئك الذين لا يستخدمونها هم ممكن أن يكونوا أشخاص باردون. ولكن انتظروا، هناك المزيد. لنرجع بآلة الزمن قليلا إلى الوراء، العام 63. تطلب شركة تأمين من مصمم أن يصمم رمزا سعيدا لرفع معنويات الموظفين، ويرسم هارفي بول دائرة صفراء ويضع نقطتين للعينين وابتسامة على شكل نصف قمر، وها هو أول وجه مبتسم في العالم، سمايلي. باختصار، 1963 ولد الوجه المبتسم السمايلي، في 1982 ولدت الرموز التعبيرية الإيموشيكون، وفي عام 1999 ولدت الرموز التعبيرية الإيموجي. فكروا في رسالة الآن، هل تحتوي على كلمات فقط أم أن هناك مشاعر صغيرة مخبأة بداخلها أيضا؟ تذكروا أحيانا قد يعبر رمز تعبيري واحد عن 1000 كلمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. أعزائي المستمعين، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطابت جمعتكم. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. انتقل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من العاصمة أستانا إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار حضرة السلطان الدولي كبار المسؤولين الكازاخيين والبعثات الدبلوماسية. وعلى هامش القمة عقد الرئيس أردوغان اجتماعا مغلقا مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزياييف في مقر إقامته بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان. وفقا لبيان دائرة الاتصال الرئاسي، يتناول الزعيمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تعزيز التعاون مع أوزبكستان في كافة المجالات، لا سيما الصناعات الدفاعية والتجارية، كما دعم مرزياييف للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية القادمة بتركيا ومؤتمر كوب 31. هذا وألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة تاريخية خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان.

كازاخستانية وجه خلالها نداء استراتيجيا للعالم التركي تحت شعار الوحدة في الرؤية الرقمية. واستهل أردوغان كلمته بتوجيه الشكر للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف، مؤكدا على الرمزية التاريخية لمدينة تركستان، مدينة الخواجة أحمد يسوي، واصفا إياها بأنها الجسر الذي يربط الماضي بالمستقبل والمعلم الحي لذاكرتنا المشتركة. إذ أعرب أردوغان أن سعادته بمشاركة رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية توفان أرهومان، مؤكدا أن الشعب القبرصي التركي جزءا لا يتجزأ من العالم التركي، وداعيا لتعزيز العلاقات معه في كافة المجالات. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية موضوعا للقمة هو قرار صائب، موضحا أنه بعد مرور 115 عاما على شعار إسماعيل غاسبارلي الوحدة في اللغة والفكر، فقد حان الوقت لإضافة الوحدة في الرؤية الرقمية لبناء بنية تحتية رقمية قوية وقوى عاملة مؤهلة. وحذر أردوغان من أن التخلف عن التحول الرقمي يهدد استقلال الدول، مشددا على ضرورة التعاون في مجال الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الوطنية، معلنا أن تركيا تهدف لتعزيز هذا التنسيق خلال رئاستها القادمة للمنظمة. كما لفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن الأزمات في فلسطين ولبنان وأوكرانيا تفرض تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، مؤكدا استعداد تركيا لمشاركة خبرتها التكنولوجية مع أعضاء المنظمة. أعلن أردوغان ترشيح الدكتور مهدي أكار لمنصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2027، داعيا الدول التركية لدعمه كمرشح مشترك. هذا وشارك وزير الخارجية التركي فيدان أيضا في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية الذي انعقد في مدينة تركستان. وفقا للمعلومات الواردة من مصادر بوزارة الخارجية، فقد جاء هذا الاجتماع كخطوة تنسيقية هامة تسبق انطلاق أعمال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وبحث الوزير فيدان مع نظرائه من الدول الأعضاء الملفات الاستراتيجية التي ستطرح على طاولة القادة لتعزيز التكامل بين دول العالم التركي وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وجه وزير الثقافة الإسباني أرنست أورتاسون انتقادات لإذاعة اتحاد البث الأوروبي EBU، متهما إياه بتطبيق معايير مزدوجة من خلال السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية في دورتها 70 المنعقدة في فيينا. أشار أورتاسون إلى أنه لم يكن هناك أي تردد في استبعاد روسيا فور اندلاع الحرب في أوكرانيا، بينما يسمح اليوم لإسرائيل التي تخضع لتحقيقات جرائم حرب وإبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بالاستمرار في المسابقة. وقال بصفتي وزيرا للثقافة لن أقبل أبدا

تشهد المسابقة هذا العام تراجعا كبيرا في نسب المشاهدة نتيجة حملة المقاطعة، حيث انخفض عدد المشاهدين في هولندا بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت إيطاليا وبريطانيا والسويد وبلجيكا تراجعا بمئات الآلاف من المشاهدين. وشهدت المسابقة أحداثا درامية، حيث تعرضت المغنية الإسرائيلية نوام بيتان لصافرات استهجان وشعارات أوقفوا الإبادة الجماعية، بينما تم إخراج بعض المشاهدين قسرا بعد رفعهم لإعلام فلسطين. وأرسل مدير المسابقة مارتن جرين خطاب تحذير رسمي للوفد الإسرائيلي لمخالفتهم القواعد عبر دعوة الجمهور للتصويت بشكل غير قانوني. تروي المسنة الفلسطينية دلال موسى البالغة من العمر 85 عاما مأساة التهجير القسري الذي لم تتوقف منذ طفولتها. فبعد أن قضت 60 عاما في منزلها بمخيم الشاطئ، اضطرت دلال لمغادرته تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، لتؤكد بمرارة أن النكبة التي بدأت عام 48 لا تزال مستمرة ولم تنتهي فصولها بعد. تستذكر دلال في حديثها لوكالة الأناضول كيف فبدأت رحلة شتاتها الأولى وهي في الرابعة من عمرها عام 1948، وتقول: عندما خرجت من موطني كنت طفلة صغيرة، استقر بنا الحال في منطقة الفواخير بغزة، حيث كنا نعيش 50 عائلة داخل ورشة لصناعة الفخار، نتقاسم العيش شبابا وشيوخا في مكان واحد. لاحقا انتقل الدلال للعيش في معسكر أقيم بالقرب من مستشفى الشماء لمدة 4 سنوات قبل أن تستقر أخيرا في مخيم الشاطئ وهي في 13 من عمرها، حيث أمضت هناك 6 عقود وربت 6 أبناء وأربع أبناء عفوا 6 بنات وأربع أبناء. وبسبب العدوان الأخير اضطرت دلال لترك منزلها الذي شهد ذكريات حياتها الطويلة لتبدأ رحلة نزوحها القاسية والشاقة من غزة إلى خان يونس ثم إلى رفح، لتعود مجددا إلى خان يونس ومنها إلى دير البارح قبل أن تستقر في مكانها الحالي. وتضيف بحزن عميق: لقد فقدت أحد أبنائي مع حفيده في هذه الحرب، كان ابني في 30 من عمره وأنا لا أزال هنا في الشاطئ أشهد ضياع كل شيء. قررت شركة بترول أبوظبي الوطنية تسريع وتيرة العمل في مشروع خط أنابيب شرق غرب الجديد بهدف تجاوز مضيق هرمز وتأمين تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية. ترأس ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لمواجهة الطلب العالمي وضمان أمن الإمدادات. ومن شأنه أن هذا المشروع أن يضاعف قدرة الإمارات التصديرية عبر ميناء الفجيرة المطل على خليج عمان. بدأت تركيا رسميا مشروعا جديدا لتطوير نسخة خاصة من طائرتها النفاثة الوطنية حرجت، قادرة على الإقلاع والهبوط على المنصات البحرية لتنفيذ مهام في الوطن الأزرق. ووفقا للمعلومات الواردة، سيتم تصميم هذا المفهوم الجديد بهندسة تختلف عن الطائرات التي تعمل من القواعد البرية، حيث سيتم تعزيز هيكل الطائرة وأنظمة الهبوط بممتصات صدمات إضافية لتتحمل الهبوط الحاد على المدرج القصير. وسيتم دمج نظام خطاف الكبح أسفل الهيكل لضمان التوقف الآمن على سطح السفينة. ونظرا لظروف البحر القاسية، ستخضع حرجت لعملية بحرنة شاملة تشمل طلاء الهيكل ومكونات المحرك والأنظمة الإلكترونية بمواد مقاتلة للتآكل والصدأ الناتج عن الرطوبة العالية والمياه المالحة. وعلى صعيد الصادرات، تعد حرجة لاعبا قويا في السوق العالمية، فبموجب الاتفاقية مع إسبانيا سيبدأ تسليم أولى الطائرات عام 28، على أن تكتمل عملية التسليم ب30 طائرة لتنظم وتنضم إلى مخزون القوات الجوية الإسبانية بحلول عام 2035. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الأفاضل، والآن نترككم مع أغنية للمغني التركي الشهير تاركان تدعى ديدي كودو أي أنني.

أنظمة المصرفية والبنية التحتية الحيوية للدولة. فهجوم يبدأ بضغطة زر واحدة قد يشل الحياة اليومية لملايين البشر. واليوم نقدم لكم مقتطفاً من المقال الذي أعده يوسف كمدان لقناة TRT World متضمناً آراء عدد من الخبراء حول هذا الملف. وضعت تركيا رسمياً الأمن السيبراني في صميم عقيدتها للأمن القومي، وذلك عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمن السيبراني الذي عقد في 5 مايو داخل المجمع الرئاسي في أنقرة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأكد المجلس في البيان الصادر بعد الاجتماع أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد قضية تقنية، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي. وأوضح المسؤولون أن المناقشات ركزت على المخاطر السيبرانية الحالية والاتجاهات المستقبلية للتهديدات والتطورات الدولية التي تعيد تشكيل بيئة الأمن الرقمي. كما شدد البيان على أن تصاعد المنافسة العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي واستمرار النزاعات جعل الأمن السيبراني أكثر تعقيداً وتعدداً في الأبعاد، الأمر الذي يفرض التعامل معه كقضية استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية. أما رئاسة الأمن السيبراني التي أنشئت حديثاً فستتولى مواصلة جهود حماية الأصول الرقمية لتركيا وتطوير بنية الاستباقية لمواجهة التهديدات الناشئة وتعزيز الهيكل الوطني للأمن السيبراني. ويرى خبير الأمن السيبراني سارهات ألتون إفليك أن هذا الاجتماع يعكس التكييف الاستراتيجي طويل الأمد لتركيا مع العصر الرقمي، ويقول أن أنقرة أدركت أهمية التهديدات السيبرانية في وقت أبكر بكثير مما يعتقده كثيرون، موضحاً أن جذور التحول السيبراني التركي تعود إلى فترة الانتشار السريع للإنترنت بعد 90s القرن الماضي وبداية 2000s الجديدة. وأضاف: لا تبدو تركيا متأخرة أبداً في مجال الأمن السيبراني، بل على العكس تمتلك بنية تتطور وتتجدد باستمرار. وبحسب ألتون إفليك فإن التوسع في تقنيات المعلومات داخل القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية خلق تدريجياً حاجة إلى أطر قانونية وآليات مؤسساتية جديدة. فبعد عام 2005 بدأت مفاهيم مثل الجرائم السيبرانية والأمن الرقمي تدخل إلى جدول الأعمال التشريعي التركي بالتزامن مع تسارع الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل خدمات الحكومة الإلكترونية والقطاع المصرفي وأنظمة الطاقة. وأشار إلى أن إنشاء مجلس الأمن السيبراني ضمن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسوب ومركز الأبحاث المتخصص بالأمن السيبراني يمثل محطات مهمة في مسيرة تركيا نحو الأمن الرقمي. كما اعتبر إنشاء رئاسة الأمن السيبراني عام 2025 نقطة تحول حاسمة، لأنها جمعت عملية صنع القرار والتنسيق الاستراتيجي تحت سقف واحد. وقال: في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية وتصاعد التهديدات غير المتكافئة، أعتقد أن تمثيل جميع المؤسسات المعنية داخل هذا المجلس وإدارته مباشرة من قبل رئيس الجمهورية أمر بالغ الأهمية. أما خبير الإعلام الرقمي أوزهان ساروهان فقد شدد على أن المعنى الرمزي للاجتماع يحمل رسالة قوية قائلاً: أهم ما يعني هذا الاجتماع هو أن تركيا لم تعد تنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره مجرد مشكلة تقنية تخص خبراء تكنولوجيا المعلومات، بل باعتباره أحد المجالات الاستراتيجية المركزية في بنية أمن الدولة. وأضاف: انعقاد الاجتماع برئاسة الرئيس أردوغان داخل المجمع الرئاسي يحمل دلالة رمزية كبيرة، إذ يوضح أن الأمن السيبراني تجاوز كونه شأناً خاصاً بأقسام تكنولوجيا المعلومات ليصل إلى مستوى الأمن القومي. كما أن مشاركة مؤسسات مثل جهاز الاستخبارات الوطنية ووزارة الداخلية ورئاسة الصناعات الدفاعية ووزارة النقل والبنية التحتية تؤكد أن التهديدات السيبرانية لم تعد تستهدف أنظمة الحاسوب المعزولة فقط، بل باتت
تستهدف مباشرة الوظائف الحيوية للدولة. وبحسب ساروهانا فإن الهجمات السبرانية تهدد اليوم البنية التحتية للطاقة والأنظمة المصرفية وشبكات الاتصالات والمطارات وقواعد البيانات الحكومية. ويضيف: الأمر لم يعد متعلقا فقط بفقدان البيانات، بل بخطر تعطل الحياة اليومية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

الاقتصادي واحتمال انتشار الذعر الاجتماعي. وفيما يتعلق بالسيادة الرقمية والتكنولوجيا المحلية، يشير ألتون إفليك إلى أن مفهوم الوطن السبراني الذي تتبناه تركيا يزداد أهمية يوما بعد يوم في عالم قد تؤدي فيه مسارات البيانات والبنية الرقمية نفسها إلى أزمات دبلوماسية. أما صاروهان فيرى أن التأكيد على التكنولوجيا المحلية والوطنية في مجال الأمن السيبراني يمثل قضية متعددة الأبعاد وعالية الاستراتيجية، محذرة من مخاطر الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية. ويقول: عندما تصبح معتمدا بالكامل على تكنولوجيا دولة أخرى في البنية الأمنية أو أنظمة تخزين البيانات أو البرمجيات الحيوية، فإنك تسلم فعليا جزءا من أمنك. وأشار إلى أن العديد من الدول ومن الولايات المتحدة إلى الصين تحاول لهذا السبب بناء أنظمة رقمية سيادية، مؤكدا أن تركيا تسير في الاتجاه نفسه. أما الذكاء الاصطناعي فقد كان محورا أساسيا شدد عليه الخبيران معا، إذ أوضح ألتون إفليك أن الجيل الجديد من التهديدات السيبرانية سيعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستشمل تقنيات دفاعية قادرة على كشف الهجمات إلى جانب أدوات هجومية ذاتية تستهدف البنى التحتية الحيوية. من جهته عرض ساروان أبعاد التهديد بأمثلة ملموسة فقال: في الماضي كانت هجمات التصيد الاحتيالي تحتوي على أخطاء لغوية، وكان الناس يدركون بسهولة أنها مزيفة. أما اليوم فمن الممكن عبر الذكاء الاصطناعي إنتاج رسائل متقنة باللغة التركية ومصممة خصيصا لكل فرد. وأضاف أن أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على فحص الثغرات الأمنية تلقائيا وتعديل الهجمات في الوقت الفعلي وتحليل أنظمة الدفاع بصورة ذاتية. وأشار ساروهان إلى أن مخططي الأمن السيبراني باتوا يأخذون على محمل الجد مخاطر مثل تسميم نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات خاطئة والتلاعب بآليات اتخاذ القرار الآلية وتعريض الأنظمة الذكية الحيوية للخطر. واختتم حديثه بالتحذير التالي: التهديدات الرقمية لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبحت قضية أمنية يمكن أن تترتب عليها نتائج اقتصادية وسياسية واجتماعية.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: أعزائي المستمعين، الآن سنستمع أغنية للمغني تيومان.

مرحبا بكم في البرنامج الذي لا يمكنكم التوقف عن متابعته. لا تقلقوا، لقد أعددت لكم اليوم جرعة أخرى مثالية من الحقائق غير المألوفة. لا تدعوا أيديكم ترتجف، ابقوا هادئين أيها الأبطال، ستحصلون على المعلومات التي تريدونها في الوقت المناسب. أكاد أسمعكم تقولون هيا ابدأي. حسنا حسنا، هيا بنا. موضوع اليوم: تلك الوجوه المبتسمة الكبيرة، تلك العيون على شكل القلوب، تلك التعبيرات المليئة بالحب، وحتى تلك الشخصيات الصغيرة التي تبدو رائعة حتى عندما تبكي. نعم، أحسنتم التخمين. الرموز التعبيرية، أو حسب المتعارف عليها حاليا، الإيموجيز. إرسال الرسائل النصية بدون تلك الوجوه الصفراء يشبه الصباح بدون قهوة بلا طعم، أليس كذلك؟ لكن هل تساءلتم يوما كيف جاءت هذه الفكرة؟ هل تعلمون من صمم أول رمز تعبيري قائلا: الكلمات لا تكفي، لا أستطيع التعبير عن مشاعري بشكل صحيح؟ لحسن الحظ أنا هنا لأخبركم بكل شيء. إذا كنتم على استعداد فلتبدأ جرعة المعلومات اليومية. من المحتمل أن يكون مبتكر الرموز التعبيرية قد تعرض لرسالة أساء فهمها بشدة منذ زمن بعيد، لدرجة أنه شعر بالغضب الشديد ولم يعد قادرا على تحمل الموقف، وبحزن شديد ظل يردد: يا ليت كانت هناك طريقة أخرى للتعبير عن مشاعري. وفي تلك اللحظة ظهرت فكرة الرموز التعبيرية في ذهنه. بقدر ما أود أن أستمر في هذه القصة الافتراضية المثيرة، إلا أن زملائي في مكتب التحرير يطلبون مني العودة إلى سرد الحقائق. لكن لا

تقلقوا، فهم أيضا رائعون جدا، وهذه هي مهمة فاطمة الفضولية. دعوني أبدأ بالمعنى الحرفي. خلافا للاعتقاد الشائع، لا تأتي كلمة إيموجي من الكلمة الإنجليزية إيموشن. في اللغة اليابانية تعني إي صورة وموجي حرف، لذا تعني كلمة إيموجي حرفيا الحرف المصور. والآن دعونا نعود قليلا بالزمن إلى الوراء، المحطة الأولى عام 1999. يعتبر المصمم الياباني شيجيتاكا كوريتا مخترع الرموز التعبيرية الحديثة. طلبت منه شركة اتصالات متنقلة تصميم نظام يتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم برموز صغيرة، والنتيجة ما مجموعه 176 رمزا بحجم 12 ضرب 12 بيكسل. هذه الأحرف الصغيرة معروضة الآن في متحف الفن الحديث في نيويورك، لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. لنرجع قليلا إلى الوراء إلى عام 1982. لم تكن الهواتف الملونة موجودة بعد، وكان الإنترنت في بدايته، وكان أستاذ علوم الكمبيوتر سكوت فولمان يحاول حل مشكلة هل هو يمزح أم جاد في رسائل الدردشة. وفي صباح أحد الأيام كتب نقطتين وشرطة وقوس، وجه مبتسم، وبجانبه آخر وجه حزين. تلك اللحظة دخلت التاريخ. في 19 من أيلول سبتمبر عام 1982 ولدت

الإنجليزي مشتقة من emotion أي عاطفة وicon يعني رمز. بعد ذلك اليوم لم يعد عالم الدردشة كما كان من قبل، لأنه أصبح بإمكان الناس الآن الكتابة ليس بالكلمات فحسب بل بالعواطف أيضا. علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التعبيرية في رسائلهم ينظر إليهم على أنهم أكثر تعاطفا، أما أولئك الذين لا يستخدمونها هم ممكن أن يكونوا أشخاص باردون. ولكن انتظروا، هناك المزيد. لنرجع بآلة الزمن قليلا إلى الوراء، العام 63. تطلب شركة تأمين من مصمم أن يصمم رمزا سعيدا لرفع معنويات الموظفين، ويرسم هارفي بول دائرة صفراء ويضع نقطتين للعينين وابتسامة على شكل نصف قمر، وها هو أول وجه مبتسم في العالم، سمايلي. باختصار، 1963 ولد الوجه المبتسم السمايلي، في 1982 ولدت الرموز التعبيرية الإيموشيكون، وفي عام 1999 ولدت الرموز التعبيرية الإيموجي. فكروا في رسالة الآن، هل تحتوي على كلمات فقط أم أن هناك مشاعر صغيرة مخبأة بداخلها أيضا؟ تذكروا أحيانا قد يعبر رمز تعبيري واحد عن 1000 كلمة.

المغنية سيمكا ستأخذنا بصوتها الجميل مع أغنية استار إنان، استار إنان ما، صدق أو لا تصدق.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصينعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.